0: واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتروسوا نصر بك الصوف سي صوف صوف يمسك وصندي دبان
1: الله أكبر